شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف تقسيم واحد النموذج الاجتماعي ديال الكهرباء والراشي الناس اللي مشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي تزوصو شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي تيجي ما تجلس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رجع كل واحد

شغله تلقي لما تيجي لما تسد تيجي لما تدرس السوق شغله تسمح نموذج ما غير كنا بنقول راشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شوف اللي في دمت في دمت في سادي في دمت في الصبح شوف لك السمح الموج ما زيادة كرابان قدر أشي نسمي شوي موريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد رغدي عكا واحد